تموج درست سينس جامع كناس فلتم مضريتين تاكنا غابخس كلاكنا تكوت تكنا غانتاس كلاهج الجلغكنا غالهس تموج درست سينس جامع كناس فلتم مضريتين تاكنا غابخس فلتم مضريتين تكنا غابخس.